0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın ses radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушайте емисията на български език на радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایج رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیرده. Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
24: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
25: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
26: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
28: Kochirawa Turquia no koe radio desu.
29: Zboruwa glasot na Turquia.
17: Efir da Turquia ovoz radiosa.
18: It Turquia hongia radioya.
24: Ovda radio glas Turquia.
1: Turquia une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın ses radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зъри и Türkiye.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
15: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.
20: ایفیرده. Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkın ola Türkiye Ovası Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
25: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
26: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
27: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este é a Rádio Voz da Turquia.
29: こちらはトルキエの声ラジオです。
30: Зборува гласот на Турција.
31: Ефир да Турција овоз радиоса.
32: Ит Турција хонгија радиоја.
33: Овде радио глас Турција.
34: Турција ине радиосо.
1: Бураси Туркијенин сеси радиосо.

0: مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غرد رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه.
16: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: Говорит голос Туркии.
3: Эфирда Туркия овозы.
6: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
15: Гидар радио мурия Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

أحب المسرح، فهو بيئة رائعة بالنسبة لي. يجتمع أشخاص مختلفون من أماكن مختلفة لمشاهدة مسرحية ما، ويجلسون في مقاعدهم معا، ثم تنطفئ الأضواء، يسود الصمت، ويسمع آخر سعال. تركز عيون الجمهور على المسرح، وأخيرا تفتح الستارة وتبدأ المسرحية. المسرح هو المكان الذي يعمل كنوع من المرآة التي تعكس ما لدينا من خير وشر، يجعل جمهوره يبكي ويضحك ويغضب ويخاف ويسعد، ومن ناحية أخرى يجعلهم يعيشون تجربة الحب. بعد ذلك يجعلهم يتساءلون عن كل هذه المشاعر. فمنذ بداية المسرح في اليونان القديمة وحتى يومنا هذا، يشعر الجمهور بكل هذه المشاعر والأفكار بفضل الأداء الحي للممثلين الذين يسبقونهم بخطوات قليلة. أنا مدينة بحب للمسرح لامرأة اسمها عفيفة. في الواقع لم أكن مهتمة جدا بالمسرح، وفي إحدى الأيام وبإلحاح من صديقتي أصل، أخذت مكاني بين الجمهور لمشاهدة إحدى المسرحيات. ورغم أنني شاهدت المسرحية بمتعة، إلا أن الحدث الذي أثر في تلك الليلة كان مختلفا. عندما انتهى الفصل الأول، خرجت أنا وصديقتي لاستنشاق بعض الهواء، وكان هناك شخصان يقفان بجانبي يتحدثان عن أداء الممثل الرئيسي، فاستمعت إليهما لا إراديا. قالت المرأة: يا له من أداء، أعتقد أنه كان جيدا جدا. فأجابتها الأخرى: أتفق معك، أنا أعلم أن كاتب المسرحية استوحى المسرحية من حياة عفيفة جالا. وكانت إجابة المرأة الأولى: حسنا، الآن استطعت ترتيب أفكاري وأحببت المسرحية أكثر. لم أتمالك نفسي وسألتها: أسفة لمقاطعتك، لقد ذكرت للتو شخصا يدعى عفيفة جالا، فمن هي؟ فكان رد المرأة: عفيفة جالا هي أول ممثلة مسرحية تركية مسلمة، عاشت في نهاية الإمبراطورية العثمانية وبداية فترة الجمهورية، لقد عاشت حياة صعبة. أثارت المعلومات الجديدة التي عرفتها فضولي، وبدأت في البحث فور وصولي إلى المنزل. من كانت عفيفة جالا هذه، وما الذي مرت به؟ ولدت عفيفة في عام 1902 في حي كادوكيوي في اسطنبول، ومنذ طفولتها كانت فتاة منطلقة تحب مطاردة أحلامها، وبالطبع كان حلمها الأكبر أن تصبح ممثلة مسرحية. تلقت تعليمها في المدرسة الصناعية للبنات في اسطنبول. في الوقت الذي عاشت فيه هذه الفتاة الشابة المحبة للفن، كان ممنوعا على النساء التركيات والمسلمات التمثيل في المسرح، وعلى الرغم من ذلك قبلت عفيفة كطالبة في معهد دار البدائع، وهو أول معهد موسيقي في الإمبراطورية العثمانية، في العاشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1918. وهكذا كانت عفيفة الشابة قريبة جزئيا من أحلامها، لأنها وإن لم تستطع الصعود على خشبة المسرح، إلا أنها على الأقل بدأت في تلقي التعليم المسرحي. عندما قرأت هذا قلت لنفسي: عجبا، يا لها من فتاة، يا لها من روح مكافحة كانت تتمتع بها، برافو. ثم نهضت من مقعدي وقررت أن أحضر كوبا من الشاي وأكمل بحثي من حيث توقفت. تحقق حلم عفيفة في نيسان أبريل 1920. كان من المقرر أن يقام العرض الأول لمسرحية الرقع يا مالار لحسين سعاد، ولكن في اللحظة الأخيرة انسحبت الممثلة الأجنبية التي كان من المقرر أن تجسد شخصية أمل. أعطي الدور الشاغر لعفيفة، وهكذا اعتلت عفيفة خشبة المسرح في ليلة 22 من نيسان أبريل تحت اسم مستعار وهو جالا، ودخلت التاريخ كأول ممثلة مسرحية تركية مسلمة. دخلت هذه المرأة الموهوبة التاريخ، لكنها واجهت العديد من الصعاب. فعندما انتشر خبر قيام امرأة تركية مسلمة بالتمثيل في المسرح، جاءت الشرطة لمداهمة المسرح للقبض على عفيفة. وعلى الرغم من أنها تمكنت من الهروب عدة مرات بمساعدة أصدقائها، إلا أنه تم القبض عليها في النهاية، وهكذا وقعت عفيفة في أيدي الشرطة. وكان هذا لم يكن كافيا، ففي 27 من شباط فبراير عام 1921، وبخطاب رسمي، منعت النساء المسلمات منعا باتا من الأداء في المسرح، ففقدت عفيفة وظيفتها. تبرأ والدها من عفيفة بسبب اهتمامها بالمسرح والأداء على خشبة المسرح،
وعلى الرغم من ذلك كتبت عفيفة الكلمات التالية لصديقة لها بعد سنوات عن تلك الليلة التي ظهرت فيها لأول مرة على المسرح. قالت: أول ليلة كنت سعيدة في حياتي. هناك مشهد جميل في تلك المسرحية، مشهد البكاء. لقد بكيت حقا هناك بسعادة غامرة. صفقوا وصفقوا وصفقوا، أغلقت الستارة وفتحت وأحضروا لي الزهور، وأغلقت الستارة مرة أخرى. كان السيد حسين سعاد ينتظرني خلف الكواليس، وبينما كنت أغادر توقف وقبل جبهتي وقال: كان مسرحنا بحاجة إلى تضحية فنية، وأنت تلك التضحية. عندما قرأت هذه السطور أدركت كم كانت عفيفة مخلصة لمهنتها كفنانة مسرحية، فأخذت رشفة من الشاي، وكنت أعلم أن الريادة ليست بالأمر السهل، خاصة إذا كان المجتمع الذي تعيش فيه غير جاهز بعد. لذلك أحزنتني تجربة عفيفة. عندما خسرت عفيفة وظيفتها بدأت تعاني بطبيعة الحال من صعوبات مالية، وأصيبت بالاكتئاب، وبدأت تشكو من الصداع الذي لا يزول. كما أدت الأدوية الخاطئة إلى مشاكل أكبر، ففي عام 1923 عندما رفع أتاتورك الحظر المفروض عن ظهور المرأة التركية عن خشبة المسرح، تمكنت هذه المرأة المحبة للمسرح أخيرا من ممارسة مهنتها بحرية. وبعد بضع سنوات التقت بالملحن صلاح الدين بنار، ووقعا في الحب من النظرة الأولى، وتزوجا في عام 1929، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات. وبسبب مشاكلها الصحية الحادة المتزايدة أصبح من الصعب عليها الأداء على المسرح. وفي وقت لاحق، تحديدا في 24 من تموز يوليو عام 1941، توفيت عفيفة عن عمر يناهز 39 عاما في المستشفى التي دخلت إليها للعلاج. لقد كنت امرأة شجاعة وعاطفية للغاية يا عفيفة، لقد كان عبء هذا العالم الكبير فوق طاقتك. قلت ذلك وأنا أنهض من مقعدي، فقد أزعجني الصمت في البيت، فالتفت إلى الراديو وقلت لنفسي: ستفيدك القليل من الموسيقى. شغلت الراديو، فما كان مني إلا أن سمعت على قناة TRT نغمة أغنية أمسية ربيعية من ألحان صلاح الدين بنار لعفيفة، فاستمعت إلى أداء زكي ميران لهذه الأغنية.

جلست في مقعدي، وعندما عرفت قصة هذه المقطوعة المألوفة أدركت أنني كنت أستمع إليها بشغف أكبر. وفجأة رن جرس الباب، وكانت صديقتي أصل التي اصطحبتني إلى المسرح واقفة أمامي وهي تلهث وتقول: هيا بدلي ملابسك سنذهب. أجبتها بدهشة: إلى أين نحن ذاهبون؟ فأجابت: نحن ذاهبون لحضور حفل توزيع جوائز مسرح عفيفة. في كل عام تمنح الجوائز في مجال المسرح تخليدا لذكرى عفيفة جالة. بعد أن رأيت إعجابك لعفيفة جالة، اتصلت بصديقي ورتب لنا مكانا لحضور حفل توزيع الجوائز الذي سيقام هذا المساء. لا يمكن أن تخلد ذكرى أول ممثلة مسرحية مسلمة في بلادنا حية بشكل أفضل من ذلك، فبفضل هذه الجوائز ستبقى عفيفة جالة بيننا للأجيال الجديدة. ماذا قالت عفيفة جالة؟ قالت: لا تذكروني بالشفقة بل بالفكر والحب والاحتضان. إذا كان المسرح موجودا فأنا موجودة. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا إلى عفيفة جالة وإلى أولئك الذين لم يستسلموا أبدا رغم كل الصعوبات. نشكركم على حسن صغائكم، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن أحد أركان الحكمة الأناضولية صدر الدين القنوي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. أقف أمام طريق صغير متواضع في حي قديم من أحياء محافظة كونيا التركية، وبمسجده المتواضع وقبته الخشبية المزخرفة يتدحن هذا الطريق في قلبه حكيما عظيما عاش في هذه الأراضي قبل قرون، حضرة صدر الدين القنوي. ومع تسلل أشعة الشمس الأولى فوق مآذن كونيا يسود الصمت هذه الزاوية من السكينة، وبعيدا عن ضوضاء المدينة وأمام هذا الطريق يستشعر المرء روحانية شجرة حكمة نبتت في قلب الأناضول، ونسيم لطيف يداعب صندوق قبره الخشبي يمهس بأنفاس تتردد صداها هنا منذ قرون. ففي هذه المساحة المتواضعة لا تزال أنفاس صدر الدين القنوي الروحية تداعب روح الأناضول. إن صدر الدين القنوي أحد أهم الصوفيين والمفكرين الذين نشأوا في الأناضول، وعاش هذا العالم الجليل في القرن الثالث عشر وترك بصمة بارزة في المعرفة والحكمة خلال رحلته من مسقط رأسه مالاتيا إلى كونيا، وخدم والده مجد الدين إسحاق في قصر السلاجقة، وكان من أبرز علماء ورجال الدولة في عصره. وقد اتاح ذلك لصدر الدين أن يستشير قيمة المعرفة والحكمة منذ نعومة أصفاره، ففي شبابه تتلمذ على يد محي الدين ابن عربي أحد أقطاب عصره الروحي. وأشعل صدر الدين القنوي الإرث الميتافيزيقي العميق لأستاذه ابن عربي مشعلا جديدا في الأناضول، مثلا بعمق في روح هذه المنطقة. وتعد حياة صدر الدين القنوي جسرا في التاريخ التركي الإسلامي، وقد أثمر حبه للمعرفة والتراث النبيل الذي ورثه عن عائلته في مالطا في كونيا. وفي ربيع شبابه قضى صدر الدين القنوي قرابة 20 عاما على يد ابن عربي في دمشق ونال إسرار التصوف. وبعد وفاة أستاذه عاد إلى الأناضول كونيا وقضى بقية حياته في هذه المدينة العريقة. وكانت كونيا آنذاك عاصمة الدولة السلجوقية التركية ومركزا للعلم والحكمة. وباتباعهم درب صدر الدين القنوي تعلم شعب الأناضول النظر إلى الكون من منظور الوحدة والسعي وراء معانيه في أسماء الخالق، وظلت تفسيراته من ركائز الحكمة التركية لقرون. ومنذ العصر العثماني وحتى يومنا هذا تم تداول أفكار صدر الدين القنوي في عدد لا يحصى من محافل التراويش والمدارس الدينية، وتناقلت أعماله جيلا بعد جيل. وحتى آخر أيامه درب صدر الدين القنوي طلابه في كونيا وكتب مؤلفات وترك وراءه مدرسة للحكمة تجذرت في هذه البلاد. فتحت كتبه آفاقا جديدة للفكر الإسلامي، وفي أعمال مثل مفتاح الغيب ألقى الضوء على أعقد قضايا التصوف. اليوم إذا يقف قلب أمام طريق حضرة صدر الدين القنوي متأملا سيستشعر بحقيقة في أعماقه، ألا فهي ما أعظم القيم التي أنجبتها هذه الأراضي. إن هذا الصوفي العظيم الراغد بصمت في قلب كونيا جوهرة متواضعة لكنها لامعة في الكنز الروحي للأمة التركية. إن شخصيات مرموقة مثل صدر الدين القنوي من بين النجوم الروحية التي وهبتها الأمة التركية للحضارة العالمية، وقصة حياته ملحمة عن التقاء المعرفة والحكمة والحب والعقل والشرق والغرب. إن صدر الدين القنوي أحد الروابط الذهبية في تراث الحكمة الذي يمنح الحضارة التركية الإسلامية نكهتها الفريدة. وإلى جانب يونس وحاج بكتاش ومولانا يكمن عرق صدر الدين القنوي واجتهاده في جوهر الأناضول.

وإن هذا النبع من الحكمة الذي ازدهر منذ قرون في كونيا ولا يزال يغذي أرواحنا اليوم سيظل يتدفق إلى الأبد في قلب الأمة التركية. وساطر الدين القنوي ليس مجرد اسم، إنه قيمة رسخت في طينية الأناضول الروحية، وإن تخليد ذكراه هو إعادة اكتشاف لجذورنا وعالمنا الروحي. ونتذكر الصوفي العظيم ساطر الدين القنوي برحمة وامتنان، ونأمل أن نتمسك بقيمنا الوطنية والروحية بثبات أكبر من خلال عبور جسر القلوب الذي بناه. وهذا الجسر هو طريق للحكمة يمتد من ابن عربي إلى الأناضول منيرا من هناك إلى يومنا هذا، وسيظل هذا الجسر ممتدا أمامنا إلى درب الحكمة للأتراك مرشدا لنا. وباختصار، ما دام إرث صدر الدين القنوي حيا في قلوبنا فلن تغرب شمس الحكمة عن هذه الأراضي أبدا، وسيظل نور الحكمة والتوحيد الذي يجسده ينير أرواحنا اليوم كما كان في الماضي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гетплеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
0: Эво ифонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
20: Гидар радио Амурия Тюркия.
21: Ини адала радио Суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde

أحب المسرح، فهو بيئة رائعة بالنسبة لي. يجتمع أشخاص مختلفون من أماكن مختلفة لمشاهدة مسرحية ما، ويجلسون في مقاعدهم معا، ثم تنطفئ الأضواء، يسود الصمت، ويسمع آخر سعال. تركز عيون الجمهور على المسرح، وأخيرا تفتح الستارة وتبدأ المسرحية. المسرح هو المكان الذي يعمل كنوع من المرآة التي تعكس ما لدينا من خير وشر، يجعل جمهوره يبكي ويضحك ويغضب ويخاف ويسعد، ومن ناحية أخرى يجعلهم يعيشون تجربة الحب. بعد ذلك يجعلهم يتساءلون عن كل هذه المشاعر. فمنذ بداية المسرح في اليونان القديمة وحتى يومنا هذا، يشعر الجمهور بكل هذه المشاعر والأفكار بفضل الأداء الحي للممثلين الذين يسبقونهم بخطوات قليلة. أنا مدينة بحب للمسرح لامرأة اسمها عفيفة. في الواقع لم أكن مهتمة جدا بالمسرح، وفي إحدى الأيام وبإلحاح من صديقتي أصل، أخذت مكاني بين الجمهور لمشاهدة إحدى المسرحيات. ورغم أنني شاهدت المسرح

هي بمتعة، إلا أن الحدث الذي أثر فيها تلك الليلة كان مختلفاً. عندما انتهى الفصل الأول، خرجت أنا وصديقتي لاستنشاق بعض الهواء، وكان هناك شخصان يقفان بجانبي يتحدثان عن أداء الممثل الرئيسي، فاستمعت إليهما لا إرادياً. قالت المرأة: يا له من أداء، أعتقد أنه كان جيداً جداً. فأجابتها الأخرى: أتفق معك، أنا أعلم أن كاتب المسرحية استوحى المسرحية من حياة عفيفة جالة. وكانت إجابة المرأة الأولى: حسناً، الآن استطعت ترتيب أفكاري وأحببت المسرحية أكثر. لم أتمالك نفسي وسألتها: آسفة لمقاطعتك، لقد ذكرت للتو شخصاً يدعى عفيفة جالة، فمن هي؟ فكان رد المرأة: عفيفة جالة هي أول ممثلة مسرحية تركية مسلمة، عاشت في نهاية الإمبراطورية العثمانية وبداية فترة الجمهورية، لقد عاشت حياة صعبة. أثارت المعلومات الجديدة التي عرفتها فضولي، وبدأت في البحث فور وصولي إلى المنزل. من كانت عفيفة جالة هذه، وما الذي مرت به؟ ولدت عفيفة في عام 1902 في حي كادوكيوي في اسطنبول، ومنذ طفولتها كانت فتاة منطلقة تحب مطاردة أحلامها، وبالطبع كان حلمها الأكبر أن تصبح ممثلة مسرحية. تلقت تعليمها في المدرسة الصناعية للبنات في اسطنبول. في الوقت الذي عاشت فيه هذه الفتاة الشابة المحبة للفن، كان ممنوعا على النساء التركيات والمسلمات التمثيل في المسرح، وعلى الرغم من ذلك قبلت عفيفة كطالبة في معهد دار البدائع، وهو أول معهد موسيقي في الإمبراطورية العثمانية، في 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1918. وهكذا كانت عفيفة الشابة قريبة جزئيا من أحلامها، لأنها وإن لم تستطع الصعود على خشبة المسرح، إلا أنها على الأقل بدأت في تلقي التعليم المسرحي. عندما قرأت هذا قلت لنفسي: عجبا، يا لها من فتاة، يا لها من روح مكافحة كانت تتمتع بها، برافو. ثم نهضت من مقعدي وقررت أن أحضر كوبا من الشاي وأكمل بحثي من حيث توقفت. تحقق حلم عفيفة في نيسان أبريل 1920. كان من المقرر أن يقام العرض الأول لمسرحية الرقع يا مالار لحسين سعاد، ولكن في اللحظة الأخيرة انسحبت الممثلة الأجنبية التي كان من المقرر أن تجسد شخصية أمل. أعطي الدور الشاغر لعفيفة، وهكذا اعتلت عفيفة خشبة المسرح في ليلة 22 من نيسان أبريل تحت اسم مستعار وهو جالة، ودخلت التاريخ كأول ممثلة مسرحية تركية مسلمة. دخلت هذه المرأة الموهوبة التاريخ، لكنها واجهت العديد من الصعاب. فعندما انتشر خبر قيام امرأة تركية مسلمة بالتمثيل في المسرح، جاءت الشرطة لمداهمة المسرح للقبض على عفيفة. وعلى الرغم من أنها تمكنت من الهروب عدة مرات بمساعدة أصدقائها، إلا أنه تم القبض عليها في النهاية. وهكذا وقعت عفيفة في أيدي الشرطة. وكان هذا لم يكن كافيا، ففي 27 من شباط فبراير عام 1921، وبخطاب رسمي، منعت النساء المسلمات منعا باتا من الأداء في المسرح، ففقدت عفيفة وظيفتها. تبرأ والدها من عفيفة بسبب اهتمامها بالمسرح والأداء على خشبة المسرح، وعلى الرغم من ذلك كتبت عفيفة الكلمات التالية لصديقة لها بعد سنوات عن تلك الليلة التي ظهرت فيها لأول مرة على المسرح. قالت: أول ليلة كنت سعيدة في حياتي، هناك مشهد جميل في تلك المسرحية، مشهد البكاء، لقد بكيت حقا هناك بسعادة غامرة، صفقوا وصفقوا وصفقوا، أغلقت الستارة وفتحت وأحضروا لي الزهور وأغلقت الستارة مرة أخرى. كان السيد حسين سعاد ينتظرني خلف الكواليس، وبينما كنت أغادر توقف وقبل جبهتي وقال: كان مسرحنا بحاجة إلى تضحية فنية، وأنت تلك التضحية. عندما قرأت هذه السطور أدركت كم كانت عفيفة مخلصة لمهنتها كفنانة مسرحية، فأخذت رشفة من الشاي، وكنت أعلم أن الريادة ليست بالأمر السهل، خاصة إذا كان المجتمع الذي تعيش فيه غير جاهز بعد، لذلك أحزنتني تجربة عفيفة. عندما خسرت عفيفة وظيفتها بدأت تعاني بطبيعة الحال من صعوبات مالية، وأصيبت بالاكتئاب، وبدأت تشكو من الصداع الذي لا يزول.

كما أدت الأدوية الخاطئة إلى مشاكل أكبر، ففي عام 1923 عندما رفع أتاتورك الحظر المفروض عن ظهور المرأة التركية عن خشبة المسرح، تمكنت هذه المرأة المحبة للمسرح أخيراً من ممارسة مهنتها بحرية. وبعد بضع سنوات التقت بالملحن صلاح الدين بنار ووقعا في الحب من النظرة الأولى وتزوجا في عام 1929، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات. وبسبب مشاكلها الصحية الحادة المتزايدة أصبح من الصعب عليها الأداء على المسرح. وفي وقت لاحق تحديدا في 24 من تموز يوليو عام 1941 توفيت عفيفة عن عمر يناهز 39 عاما في المستشفى التي دخلت إليها للعلاج. لقد كنت امرأة شجاعة وعاطفية للغاية يا عفيفة، لقد كان عبء هذا العالم الكبير فوق طاقتك. قلت ذلك وأنا أنهض من مقعدي، فقد أزعجني الصمت في البيت، فالتفت إلى الراديو وقلت لنفسي ستفيدك القليل من الموسيقى. شغلت الراديو فما كان مني إلا أن سمعت على قناة TRT نغمة أغنية أمسية ربيعية من ألحان صلاح الدين بنار لعفيفة، فاستمعت إلى أداء زكي ميران لهذه الأغنية.

جلست في مقعدي، وعندما عرفت قصة هذه المقطوعة المألوفة أدركت أنني كنت أستمع إليها بشغف أكبر. وفجأة رن جرس الباب، وكانت صديقتي أصل التي اصطحبتني إلى المسرح واقفة أمامي وهي تلهث وتقول: هيا بدلي ملابسك سنذهب. أجبت

سألتها بدهشة إلى أين نحن ذاهبون؟ فأجابت: نحن ذاهبون لحضور حفل توزيع جوائز مسرح عفيفة. في كل عام تمنح الجوائز في مجال المسرح تخليداً لذكرى عفيفة جالة. بعد أن رأيت إعجابك لعفيفة جالة، اتصلت بصديقي ورتب لنا مكاناً لحضور حفل توزيع الجوائز الذي سيقام هذا المساء. لا يمكن أن تخلد ذكرى أول ممثلة مسرحية مسلمة في بلادنا حية بشكل أفضل من ذلك، فبفضل هذه الجوائز ستبقى عفيفة جالة بيننا للأجيال الجديدة. ماذا قالت عفيفة جالة؟ قالت: لا تذكروني بالشفقة بل بالفكر والحب والاحتضان، إذا كان المسرح موجودا فأنا موجودة. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا إلى عفيفة جالة وإلى أولئك الذين لم يستسلموا أبدا رغم كل الصعوبات. نشكركم على حسن إصغائكم وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن أحد أركان الحكمة الأناضولية صدر الدين القنوي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. أقف أمام طريق صغير متواضع في حي قديم من أحياء محافظة كونيا التركية، وبمسجده المتواضع وقبته الخشبية المزخرفة يتدحن هذا الطريق في قلبه حكيما عظيما عاش في هذه الأراضي قبل قرون، حضرة صدر الدين القنوي. ومع تسلل أشعة الشمس الأولى فوق مآذن كونيا يسود الصمت هذه الزاوية من السكينة، وبعيدا عن ضوضاء المدينة وأمام هذا الطريق يستشعر المرء روحانية شجرة حكمة نبتت في قلب الأناضول، ونسيم لطيف يداعب صندوق قبره الخشبي يمهس بأنفاس تتردد صداها هنا منذ قرون. ففي هذه المساحة المتواضعة لا تزال أنفاس صدر الدين القنوي الروحية تداعب روح الأناضول. إن صدر الدين القنوي أحد أهم الصوفيين والمفكرين الذين نشأوا في الأناضول، وعاش هذا العالم الجليل في القرن الثالث عشر وترك بصمة بارزة في المعرفة والحكمة خلال رحلته من مسقط رأسه مالاتيا إلى كونيا، وخدم والده مجد الدين إسحاق في قصر السلاجقة، وكان من أبرز علماء ورجال الدولة في عصره. وقد اتاه ذلك لصدر الدين أن يستشير قيمة المعرفة والحكمة منذ نعومة أصفاره، وفي شبابه تتلمذ على يد محي الدين ابن عربي أحد أقطاب عصره الروحي. وأشعل صدر الدين القنوي الإرث الميتافيزيقي العميق لأستاذه ابن عربي مشعلا جديدا في الأناضول، مؤثرا بعمق في روح هذه المنطقة. وتعد حياة صدر الدين القنوي جسرا في التاريخ التركي الإسلامي، وقد أثمر حبه للمعرفة والتراث النبيل الذي ورثه عن عائلته في مالطه في كونيا. وفي ربيع شبابه قضى صدر الدين القنوي قرابة 20 عاما على يد ابن عربي في دمشق ونال إسرار التصوف. وبعد وفاة أستاذه عاد إلى الأناضول كونيا وقضى بقية حياته في هذه المدينة العريقة، وكانت كونيا

آنذاك عاصمة الدولة السلجوقية تركيا ومركزا للعلم والحكمة. وباتباعهم درب صدر الدين القنوي تعلم شعب الأناضول النظر إلى الكون من منظور الوحدة والسعي وراء معانيه في أسماء الخالق، وظلت تفسيراته من ركائز الحكمة التركية لقرون. ومنذ العصر العثماني وحتى يومنا هذا تم تداول أفكار صدر الدين القنوي في عدد لا يحصى من محافل التراويش والمدارس الدينية، وتناقلت أعماله جيلا بعد جيل. وحتى آخر أيامه درب صدر الدين القنوي طلابه في كونيا وكتب مؤلفات، وترك وراءه مدرسة للحكمة تجذرت في هذه البلاد. فتحت كتبه آفاقا جديدة للفكر الإسلامي، وفي أعمال مثل مفتاح الغيب ألقى الضوء على أعقد قضايا التصوف. اليوم إذا يقف قلب أمام داره حضرة صدر الدين القنوي متأملا سيستشعر بحقيقة في أعماقه، ألا فهي ما أعظم القيم التي أنجبتها هذه الأراضي. إن هذا الصوفي العظيم الراغد بصمت في قلب كونيا جوهرة متواضعة لكنها لامعة في الكنز الروحي للأمة التركية. إن شخصيات مرموقة مثل صدر الدين القنوي من بين النجوم الروحية التي وهبتها الأمة التركية للحضارة العالمية. وقصة حياته ملحمة عن التقاء المعرفة والحكمة والحب والعقل والشرق والغرب. إن صدر الدين القنوي أحد الروابط الذهبية في تراث الحكمة الذي يمنح الحضارة التركية الإسلامية نكهتها الفريدة. وإلى جانب يونس وحاج بكتاش ومولانا يكمن عرق صدر الدين القنوي واجتهاده في جوهر الأناضول. وإن هذا النبع من الحكمة الذي ازدهر منذ قرون في كونيا ولا يزال يغازي أرواحنا اليوم سيظل يتدفق إلى الأبد في قلب الأمة التركية. وصدر الدين القنوي ليس مجرد اسم، إنه قيمة رسخت في طينية الأناضول الروحية. وإن تخليد ذكراه هو إعادة اكتشاف لجذورنا وعالمنا الروحي. ونتذكر الصوفي العظيم صدر الدين القنوي برحمة وامتنان، ونأمل أن نتمسك بقيمنا الوطنية والروحية بثبات أكبر من خلال عبور جسر القلوب الذي بناه. وهذا الجسر هو طريق للحكمة يمتد من ابن عربي إلى الأناضول منيرا من هناك إلى يومنا هذا، وسيظل هذا الجسر ممتدا أمامنا إلى درب الحكمة للأتراك مرشدا لنا. وباختصار، ما دام إرث صدر الدين القنوي حيا في قلوبنا فلن تغرب شمس الحكمة عن هذه الأراضي أبدا، وسيظل نور الحكمة والتوحيد الذي يجسده ينير أرواحنا اليوم كما كان في الماضي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و 4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية.

www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.